0: برزخ.
1: لا أخته لا أخوه لا أمه لا أبوه لا أخته لا أخوه لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين خليني بجنبك خليني. غربة صعيبة وتعبت كي نموت في بلادة غريبة، اشكون يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.